سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كتي راوت في القلب ورهيم بلا نانا كتي راوت على الجزائر تاكسو فرنسا تقرا غينا نانا ما كدوزك تنستغمر.